0: هاي
1: وي
0: سي
1: كتراس الخشمين تكاكتي تاي سيميم وتكتر تاي الخشمين ويشكتر كسام قمس تكاكتي تاي قمس الخشمين وشي تكتراس أولي تميتين تكاكتي تاي سيمايس أولي تميم شكسي سوماتين
2: Thrives into the lane, blocked by Bell Holter.
3: This is Dan Bell Holter. You are listening to 91.1 FM New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory. Smile, D, Silk, Eek.
2: Free throw line, kicks it right side. Bell Holter puts up the jumper and rattles it home.
4: This is Canews, New Hulk Radio, 91.1 FM, broadcasting from sovereign New Hulk territory. Why?